0: الف لام ميم
1: الف لام ميم
0: غلبت الروم.
1: The Romans have been defeated.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And 10 nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: There surely is an oath for thinking man.